السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة والصلوات، اللهم صل على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. تجزي الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.